عبدول حرق الكونسول شرب قاع الفيول راني قلت لك اتونسيون اتونسيون شحال ليا تعرف خويا مايكل جاكسون كي قال ديك نزل طبعا تحت الطوب تشوف الشعر